انا سمحت بحات لا تجري على لما لقيت غزالة بتبكي بتقول دلل يا دلال ودر الخال.